إلا وقد تاب منه قبل أن يموت. وهؤلاء أيضا من الناجين من السالمين، ليس عليهم عذاب في قبورهم ولا في آخرتهم. والصنف الآخر من الناس من هو على خلاف ذلك، فمن هؤلاء من أضاع عمره في معاصي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أعظم الناس خطرا في الآخرة. وهناك صنف آخرون من البشر، وهم الذين أضاعوا قسما من أعمارهم في طاعة الله ثم ختم لهم بحالة سيئة، أي وهم مسترسلون في معاصي الله، كانوا قبل ذلك غير مسترسلين في المعاصي ثم غطسوا في المعاصي حتى ماتوا وهم على هذه الحال، وهؤلاء من أسوأ الناس حالا في الآخرة. وقسم من الناس أفنوا كثيرا من أعمارهم في المعاصي ثم قسما كبيرا في طاعة الله تعالى، وهؤلاء أحسن حالا من كثير من غيرهم. وأما الجسم فيجب على الإنسان ألا يصرف جسمه في معاصي الله تبارك وتعالى، كهؤلاء الذين يقاتلون الناس في غير سبيل الله تبارك وتعالى فتصيبهم جروح وعطب في بعض أجسادهم وهم لا يقاتلون في سبيل الله، بل كانوا يقاتلون الناس في سبيل أهوائهم، هؤلاء كلهم خاسرون. وأما القسم الذين يحفظون أجسامهم عن تصريفها في معاصي الله ويقتصرون على تصريفها في طاعة الله وما أحل الله تعالى من الأمور المباحة، فهؤلاء ناجون سالمون، يكونون من أهل الدرجات العلى. وأما الأموال فالأموال قسمان، مال مذموم ومال ممدوح. المال المذموم فهو المال المجلوب من طريق حرام، كالذين يكتسبون المال من الربا. الربا هو أن يقرض الإنسان ماله مع شرط الزيادة، كأن يقرض الألف على أن يرد له الألف مع شيء من الزيادة قلت أو كثرت، هذا مال محرم وبال على صاحبه يوم القيامة، يعذب على ذلك، أي على جمعه المال من الطريق الذي حرمه الله. وكذلك الذي يستولي على مال يتيم قريب له أو يتيم غير قريب له، أو يستولي على مال الوقف وليس هو من أهل الوقف المستحقين، هذا أيضا ماله حرام، يكون وبالا عليه في الآخرة. فمن جمع مالا من حرام كان ذلك وبالا عليه في الآخرة، لو تصدق به على الفقراء والمساكين وقضى به حاجات المحتاجين أهل الضرورات لا يقبل الله منه، لأن الله لا يقبل صرف المال الحرام في الصدقات أو غيرها في أي وجه كان، لا يقبله الله. فمن دخل في يده مال حرام توبته أن يرد ذلك المال الحرام إن كان ذلك المال قائم بعينه، أي لم يتلف لم يتصرف فيه، توبته أن يرد ذلك المال إلى أصحابه المستحقين له، فإن مات أصحابه المستحقون له فإلى ورثته. وأما إن تصرف فيه استهلكه وأتلفه وصار لا يمكنه أن يرده إلى مستحقه بعينه، فإما أن يستسمح صاحب الحق، وإما أن يرد له بدل ذلك المال الذي أتلفه عليه. فمن فعل ذلك مع الندم صار تائبا، لا يعذبه الله تعالى في الآخرة من أجل ذلك المال. وأما من جمع المال بطريق حلال، مثلا ورث من أبيه مالا كثيرا ثم صار يصرفه في وجوه الحرام، فهذا أيضا ماله وبال عليه في الآخرة، يعذب بذلك المال الذي صرفه في الحرام، كالذي يصرف ماله في الخمور وما أشبه ذلك، كذلك الذي يصرف ماله للرياء حتى يقال عنه فلان كريم فلان سخي، يصرف للناس من ماله الحلال ليمدحه الناس، هذا أيضا يستحق عذاب الله، لأن الذي يعمل حسنة ليمدحه الناس يستحق عذاب الله،
إنما السالم الناجي عند الله هو الذي يأخذ المال من طريق حلال ويصرفه بطريق حلال، لا يصرفه في الخمور وما أشبه ذلك من المعاصي، ولا يصرف ماله من أجل أن يمدحه الناس. فالذي يطعم الناس أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى من مال حلال حتى يمدحه الناس، هذا ليس له ثواب عند الله إلا العقوبة في الآخرة. فلما كان الأمر كذلك، أي أنه لا تزول قدم عبد ذلك اليوم العظيم عن موقفه حتى يسأل عن هذه الأشياء الأربعة، كان من الواجب أن يحفظ الإنسان نفسه من استعمال جوارحه في الحرام ومن استعمال ماله في الحرام. وكثير من الناس يعصون ربهم من أجل الأولاد، مثلا المرأة يكون لها ولد، من أجل ولدها تترك الصلاة صلاة أو صلاتين أو أكثر، هذه استحقت عذاب الله. ثم بعض الناس يقعون في الكبائر أيضا من أجل أولادهم بعدة طرق، من ذلك أن بعض الناس من أجل تخريج أولادهم مثقفين ثقافة كبيرة في علوم الدنيا يأخذون المال بطريق الربا لينفقوا على أولادهم، هؤلاء أهلكوا أنفسهم ثم لا يضمنون النفع الدنيوي من هؤلاء الأولاد. بعض هؤلاء الأولاد يأخذ الثقافة الدنيوية ثم يعود إلى بلده ثم لا يعتبر أباه الذي تعب عليه شيئا، يحتقره، يقول هذا ما عنده ثقافة، ينظر إليه كأنه بهيمة، ينظر إلى أبيه الذي تعب عليه وعصى ربه من أجله، جمع المال من هنا ومن هنا من حرام لينفق على هذا الولد حتى يتخرج طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك، ينظر إليه كأنه بهيمة، هو أتعب نفسه وعصى ربه من أجله، ثم هذا الولد يطلع عاقا بعدما يرجع من رحلته للدراسة، ينظر إلى أبيه كأنه بهيمة لأنه ليس له هذه الثقافة التي هو حملها من الأرض التي كان فيها. ومن الناس من يموت لهم هؤلاء الأولاد قبل أن ينالوا منهم ما كان آباؤهم يرجون من تخريجهم مثقفين، يموتون قبل أن يعملوا ويجمعوا مالا ويفرحوا آباءهم، هؤلاء أيضا خسروا، كانوا تعبوا بخدمتهم حتى أدخلوا على أنفسهم المال الحرام من أجلهم، ثم ما نالوا منهم ما كانوا يؤملونه من النفع في الدنيا. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كم من مستقبل يوما لا يستكمله، معناه أن الإنسان يصبح الصباح ثم لا يعلم أنه يكمل هذا النهار، بل يدركه الموت في أثناء هذا النهار قبل أن يكمله. كذلك كم من الناس من مستقبل ليلة لا يستكملها، لأن الموت لا يشاور الشخص بل يأتيه في الوقت الذي علم الله في الأزل أنه يأتي، حتما يأتيه في ذلك الوقت. ومن الناس من يموتون فجأة، هذا يموت وهو ماشي في طريقه، وهذا يموت وهو يضحك مع الناس، وهذا يموت وهو ساجد في الصلاة، إلى غير ذلك من الأحوال التي يصادف الموت فيها الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الأولاد أو على المال، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يستغنى عنه. أما المال والولد وغير ذلك من أمور الدنيا فليست هي التي تضمن السعادة للإنسان، إنما طاعة الله تعالى هي التي تضمن السعادة للإنسان. السعادة هي السعادة الأخروية، أما السعادة الدنيوية فهي معلومة، أن يكون للإنسان دار واسعة وأن يكون له مركب هنيء، إلى غير ذلك من أنواع سعادة الإنسان الدنيوية. هذه السعادة الدنيوية لا تضمن للإنسان السعادة الأخروية، بل كثير من الناس لا حظ لهم عند الله كبير،
يكونون في الدنيا مترفين بأنواع من النعم وممتعين بالصحة والنشاط، وهم متقلبون في معصية الله تبارك وتعالى. هؤلاء يدل حالهم هذا على أنهم في الآخرة حظهم قليل. هذا إن ماتوا مسلمين حظهم في الآخرة قليل، من كان حظه في الآخرة كثيرا لا يكون هكذا. أكثر الصالحين الذين يحبهم الله تعالى من عباده حظهم من الدنيا قليل. أكثر الصالحين أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم بأن الله يحميهم من الدنيا كما يحمي الإنسان مريضه من الماء. بعض الأمراض يحمى فيها المريض من الماء، فكما يحمي الشخص مريضه من الماء إذا كان لا يصلح له الماء، كذلك الله تبارك وتعالى يحمي عبده الذي يحبه من هذه الدنيا، أي لا يوسع عليه من المال. أما الذين يجمعون بين الغنى والصلاح والتقوى فهم قلة قليلة بالنسبة للآخرين من الأغنياء، فأغلب الأغنياء ملتهون بدنياهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. إنما القليل القليل هم الذين يجمعون مالا حلالا ويصرفونه في الحلال، وهم محافظون على طاعة الله تبارك وتعالى. لا يفرح أحد بكون الرجل متقلبا في النعيم والصحة، هذا ليس دليل الرضا عند الله. كثير من الناس لما يكونون بحالة بسط ورخاء يقولون الله يحبني، هذا كذب. إنما الذي يحبه الله تعالى هو المؤمن التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، هذا الذي يحبه الله. أما هؤلاء المغرورون يكونون معرضين عن طاعة الله، لا يعرفون الحلال والحرام، يقولون نحن مسلمون، ويتخبطون في الحرام وينغمسون في الحرام، يقولون بأنهم مترفهون في عيشتهم والبلايا لا تكثر عليهم، يقولون نحن الله راض عنا، الله يحبنا، والعياذ بالله. هؤلاء هلكوا. مهما كان الإنسان في هذه الدنيا مبتلا بالأمراض والفقر فهو على خير عند الله إن كان دينه سلم له، أي إن كان يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فهو عند الله تعالى على خير مهما بلغ في مصائب الدنيا التي تصيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التوكل على الله وعدم اللجوء إلى السحر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل، والتوكل هو ثقة القلب بالله، ومن توكل على الله التوكل الحقيقي تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله من العمل بالسحر وإتيان العرافين والمنجمين. والسحر قسمان، منه ما يكون كفرا وهو ما فيه عبادة كوكب أو شيطان أو نحو ذلك، فعندما يحضر الساحر شيطانا من الشياطين طالبا المعونة على أمر ما، ويطلب الشيطان منه بالمقابل أن يسجد له أو لإبليس أو لكوكب من الكواكب أو أن يكتب شيئا من القرآن بالنجاسة، فإن فعل هذا الساحر ما طلب منه صار كافرا. ومنه ما يكون معصية من الكبائر، كمن يكتب كلاما للتفريق بين زوجين فيه استعانة بالشياطين وليس فيه ما هو كفر، ولا فرق في حرمة السحر بين أن يكون للتحبيب أو للتبغيض، ولا يجوز أيضا مقابلة السحر بالسحر كما يفعل كثير من الناس، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله فلا يلجأ إلى ما حرم الله. فمن عمل له سحر يجوز له لفك السحر أن يقرأ شيئا من القرآن كسورة ياسين، أو أن يستعمل الأدوية التي جعل الله فيها مزية لإبطال السحر. كما أنه أخي المستمع يجب التحذير من السحرة الذين يمزجون السحر بشيء من القرآن، أي أنهم يكتبون بعض الآيات القرآنية بين كلمات السحر ليحققوا مآربهم الدنيئة، وهم متسترون بستار الصلاح والتقوى ليموهوا على الناس، والقرآن لا يساعد على السحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو من يتعاطى الأخبار عما يقع في المستقبل، والعراف هو من يتحدث عن الماضي كالمسروق ونحوه. فمن ذهب إلى كاهن أو عراف واعتقد أنه يعلم الغيب كله فقد كفر بالله ورسوله، لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله كما ورد في القرآن والحديث. ويجب الحذر من هؤلاء الذين يقال لهم روحانيون وهم دجالون، ومن الذين يدعون تحضير الأرواح وهو في الواقع تحضير للجن، لأن الأرواح لا تحضر لطلبهم كما يزعمون ويموهون. اللهم إنا نسألك حق التوكل في أمورنا كلها، والحفظ من الدجاجلة المضلين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلوم

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاةً وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ما باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

جدين سيري لطيبه

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: حلي بأهل البيت يا بحني بأهل البيت، هل تعرفي منهم؟ حلي بأهل البيت

إذا الشرع أمنا يا ابن عم النبي في جيرتك أمنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا يا عيوني يا ابن عم النبي في جيرتك همنا حنا بنو المصطفى والفاطمة أمنا من فرع علي حيدر فرع الحسين وحسن يا

شیخ اهل البيت شیخ اهل البيت ذو القدر العلي يا بأسد الله مولانا علي يا ابن عم

0: من فرع حيدر علي فرع الحسين وحسن يا بسطيط راح اللواء شيخي عمر عثمان علي يا يابا
1: الله الله ما شاء الله
0: صديق ابو بكر راعي اللواء شيخي عمر عثمان حيدر علي يا ابا سعد

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات، وليس كذلك كل مصل، إنما يكون كذلك أقل المصلين. أما أكثر المصلين فإنهم لا يستكملون هذه الشروط، ومع ذلك فإنهم ينتفعون بها، فإنهم لا بد أن تمنعهم عن بعض المعاصي ولو كانت المعاصي التي تنهاهم عنها أقل، لكنه لا بد أن تنهاهم عن بعض المعاصي. فلا يقال للذي يصلي الصلوات الخمس ثم يقترف الذنوب خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا. ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال أن إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك، فلا تصلي ما دمت على هذه الحال. لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال ستنهاه صلاته. وفي لفظ في هذا الحديث سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان. وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه، حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه. وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام، حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى أو أطعمها طفلا ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميط عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله فقال الذي سمع رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة، وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله، ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله، قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: الأمان في جوارك يا فاض الأمان أمان عيوني
1: يا حبيبي
0: وينعشني وجني

0: عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: يا حبيبي
0: عليه جلال يا عليه.

شعيب أست بأسه وثوب من التقوى لنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

كريم المحيا هبت من إقباله. من زارني

0: ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك مرجانا وياقوتا.
1: الصمت وحفظ اللسان.
2: اللسان الذي هو من نعم الله علينا من استعمله في طاعة الله وفي كل ما يعود عليه وعلى الناس بالنفع والخير فاز، ومن أطلق العنان للسانه واسترسل في المعاصي وإيذاء الآخرين به من غيبة محرمة وشتم ولعن بغير حق فإنما يوقع نفسه في المهالك.
1: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. إن معنى هذا الحديث أنه من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الإيمان الموصل إلى رضوان الله، فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله إيمانا كاملا خاف وعيده ورجى ثوابه واجتهد في فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه وضبط جوارحه التي هو مسؤول عنها، كما قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
2: وأشد معاصي اللسان وأكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر والعياذ بالله تعالى، كسب الله أو الأنبياء أو الملائكة أو سب الإسلام أو القرآن أو الاستهزاء بالصلاة والصيام. ولقد اهتم العلماء بالتحذير من الكفر القولي ومن سائر أنواع الكفر، ونصوا على ذلك في كتبهم. ومن هؤلاء الشيخ عبد الباسط الفاخوري رحمه الله، مفتي بيروت منذ نحو 100 سنة.
1: وقد ثبت عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ بلسانه وخاطبه قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني.
2: أخي المستمع، اعلم أن من وقع في الكفر لا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله، بل لا بد أن يتشهد متبرئا من ذلك الكفر.
1: اللهم اجعلنا من الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم عما يغضبك، يا أرحم الراحمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

وأنت يا حي يا قيوم لم تنم إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه.

فمن يجود على العاصين بالكرم أدعوك ربي أدعوك ربي أدعوك.

أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحمني ربي فارحمني ربي فارحمني ربي بحق البيت والبيت.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 65 من سورة مريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. وأما

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2
9: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني ومقدم.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد، شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في مدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، فهذا درس فيه تفسير لقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات، لا يتصور في الأذهان، ولا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الجسم فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر. وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن، فالله هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان. والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكات فيها مصباح، والمشكات أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور، فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل. وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال، فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة، وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس. المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه: إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك، لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمدا جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمدا خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعرف

0: المجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم

0: وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذن هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض، وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه. وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: قريبا بإذن الله شيء يسركم، مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
10: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب،
11: يا رسول الله.
10: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
9: نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري شيخنا رحمه الله، قال رضي الله عنه: أخلص النية لله. الله تعالى لا يقبل عملا إلا ما كان خالصا له. أخلص النية لله وتواضعوا، كل منكم يتواضع، لا يذهب أحدكم مذهب الاستبداد والترفع، هذا خراب، هذا لا يناسب الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تحتاج إلى التواضع والتوافق والتحاب. اسلكوا هذا المسلك حتى تنجحوا في عمل الدعوة. وهذا مأخوذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة. فهذا العمل بهذا الحديث هو الفلاح والنجاح، وبه يقوى العمل ويزيد الخير ويزيد النفع. بارك الله فيكم.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: خطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
5: سماك كومباني.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
0: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة.

الاستغاثة هي طلب الغوث عند الضيق، والاستعانة أعم وأشمل. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الناس يوم القيامة، فبينما هم كذلك إذ استغاثوا بآدم. رواه البخاري. وفي هذا دليل على أن الاستعانة بغير الله جائزة، لكن مع اعتقاد أنه لا ضار ولا

0: تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن يا رحيم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله الله.

ومثل ما تعودتوا أحبابنا عم نجيب لكم أذكار وردت عن السادات، هيدول ساداتنا ومراجعنا الأنبياء والمرسلون والصالحون. وقد قيل مثل ما بنسمع دائما بنردد العبارة وبنقول عادات السادات سادات العادات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا حتى الشخص اللي بده ينام شو بيقول قبل ما ينام، شو بده يقول، كيف بيختم يقظته، وشو حلو يختمها بالخير، وأكيد بما ورد عن سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. خلينا نسمع أن وياكم ماذا جاء عن نبينا. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني في الدعاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه، يعني محل نومه من الليل، وضع يده اليمنى تحت خدي ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني يا رب بذكر اسمك أموت وأحيا. وما أجملها أن يكون ختام ليلته على هيدي الكلمات المباركة.

وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من أثر الرحى في يدها، فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله خادما فلم تره، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء ذكرت له. قال علي: فجاءنا صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: مكانك. ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، أي خادمة تساعد السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم والبيهقي. فالخادم في الدنيا والتسبيح والتحميد والتكبير لا شك ينفعهما في الآخرة. والله يقول: والآخرة خير وأبقى. قال بعض المفسرين: يحتمل أن يحصل للسيدة فاطمة بسبب هذه الأذكار قوة فتقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم، والله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء أبدا. وتعول نتذكر كلنا سوا، أليس ورد إن التقي اللي هو يؤدي الواجبات وبيترك المحرمات يشبع بالتسبيح حين فتنة الدجال، حين المجاعة؟ بلى، فلا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وقديش حلوة هالأسرة اللي هي متوكلة على

قد قضى. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. شو معنى العبارة كفتاه؟ معناه كفتاه للحفظ من الشيطان، ويحتمل أن يكون الكفاية مما يضر العبد في جسمه. وروى الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك.

الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، وجعلهن آخر ما تقول. قوله فوضت أمري إليك أي سلمتك أمري يا رب، وألجأت ظهري إليك أي أنت الذي يعينني وينصرني، اعتصمت بك يا الله، لا منجى منك إلا إليك أي لا مفر منك إلا إليك للرجوع إلى طاعتك. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم.

أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال الحافظ البيهقي: واستدل بعض أصحابنا على نفي المكان عن الله بهذا الحديث، وأورد هذا الحديث ثم قال: ومن لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء لم يكن في مكان، معناه الله موجود بلا مكان. وقوله فالق الحب والنوى أي شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل. وقوله أنت الأول الأزلي الذي لا بداية له، وأنت الآخر أي الذي لا نهاية له، وأنت الظاهر أي بوجودي ومصنوعاتي وتدبيري كل شيء يدل على وجوده، والباطن أي لا تدركه العقول.

وروى مسلم والبخاري وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فلينفض فراشه، أي يحركه لينفض ليزول عنه الغبار ونحوه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، معناه: فوضت أمري إليك، إن توفيتني فارحمني، وإن أبقيتني حيا فارحمني. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. والنفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم أعزائنا المستمعين أن النبي محمدا عليه السلام كان يقول عبارة مرحبا، فلما وجد أناس يحرمون قول هذه العبارة رأينا أن نعرض على مسامعكم بعض الأحاديث النبوية التي وردت فيها عبارة مرحبا على لسان الرسول عليه السلام. عن أبي جمرة أنه قال: كنت أقعد مع ابن عباس فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. صحيح البخاري. وعن مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. صحيح البخاري. وعن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. صحيح البخاري.

سيدنا عمر والأعرابي. مما ورد من الأخبار أن أعرابيا وقف على باب عمر بن الخطاب فقال: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكث بنياتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسم بالله لتفعلن. فقال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضينه. فقال: فإن مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسألنه يوم تكون الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما جنة. فبكى عمر حتى اخضلت لحيته، ثم قال لغلامه: يا غلام، أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا لشعره، والله لا أملك غيره.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر. أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والذي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
6: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي يخالفون أمر الله، فإن الأمر له في الحقيقة، أو الرسول فإنه المقصود بالذكر. وقال المفسر القرطبي بهذه الآية: احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد بالعقاب عليها بقوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتحرم مخالفته فيجب امتثال أمره. والفتنة هنا القتل، قاله ترجمان القرآن ابن عباس، وقال التابعي عطاء: أي الزلازل والأهوال، وقال الإمام جعفر بن محمد: أي سلطان جائر يسلط عليهم. ومما ورد في الأحاديث الشريفة الدالة على الأمر بالاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري عن التابعي عابس بن ربيعة عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي إنك حجر لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. قال العالم الطبراني: إنما فعل ذلك لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر رضي الله عنه أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم الأحجار كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فيه التسليم لما جاء بالشرع الحنيف في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيه، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله ولو لم نعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر خاصية ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر. ومن الأحاديث الشريفة التي تحث على تنفيذ الأوامر الربانية والنبوية وخاصة في الصلاة ما رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي ليكونن منكم التسوية في الصفوف، وإذا لم تسووا فقد يحدث لكم أمر خطير. قال الإمام النووي: معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، واختلاف الظاهر سبب لاختلاف البواطن. وفي رواية للإمام مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي يبالغ في تسوية الصفوف كأنما يسوي السهام، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفيه الحث على تسويتها: الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: المجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سلتك لسلت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
2: حكي مفيد. حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم ونور قلوبكم ورزقكم السعادة والعافية. صباح معطر بذكر الله يملأ نفوسكم دوما بالطمأنينة والفرح ويجعل أيامكم بركة وتوفيق.

منحييكم أعزائي من إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وبرحم فيكم وين ما كنتم عم تسمعونا وتتابعونا، ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. فابقوا معنا بريك ونرجع لكم.

صباحية متجددة ومتألقة لكل اللي عم يسمعونا ويتابعونا أو اللي انضموا إلنا من جديد. برحب فيكم كلكم، أنا مرفت من وراء الميكروفون ومعي على الهندسة الصوتية الزميلة لما اللي حترافقني طيلة هالحلقة بفقراتها الحلوة وبتأمل تنال إعجابكم.

أعزائي المستمعين، بنبدأ حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد واللي بتحمل عنوان خفايا النفوس، وبمعنى آخر عندما تبتسم الوجوه وتتعب القلوب. لكن قبل ما نبدأ نستفتح حلقتنا للبركة والتوفيق إن شاء الله بدعاء الصباح. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. أعزائي المستمعين، حكينا بحلقتنا الأولى عن تداعيات الحرب اللي عم نعيشها وأثرها على النفس بكل المجالات، وشو تركت وراها من مآسي وأحزان وخراب. لكن في نوع تاني من الحرب، وهيدا الأصعب، وهي الحرب اللي بتكون جوا النفس. لهيك اليوم بدنا نفوت أعمق شوي لجوا الإنسان لنحكي عن خفايا النفوس، عن التعب اللي ما حدا بيشوفه، عن الجرح والألم اللي ما لهم صوت، عن الابتسامة اللي منحطها أحياناً مثل قناع حتى نخبي وراها قلب موجوع ومقهور وما حدا حاسس فيه.

0: هالدنيا.
1: أحبابي المستمعين، في نفوس طيبة ما زالت موجودة بيناتنا وبتتعامل مع الآخرين بالابتسام الصادقة والقلب العطوف والتعامل الحسن والنفس المرحة والكلمة الطيبة لتشيل الهم عن قلوب الناس وتواسيهم وتخفف عنهم، وهيدا من جمال نفوسهم لأنه بجمال القلوب منشعر بحلاوة الحياة. لهيك عزيزي المستمع، نصيحتي إلك ابحث دايماً عن العطاء للأخذ، فكلما أعطيت الكثير كلما أخذت أكثر وبدون أن تطلب، يعني أنت الرابح بكل الأحوال، إما بالأجر من الله أو بدفع بلاء عنك، أو قد تنفتح لك أبواب خير كبيرة ما كانت خاطرة ببالك. لكن هالفئة من الناس أصحاب النفوس الطيبة، أول ما تسكر الباب على حالها لتختلي بنفسها، أو أول ما تحط راسها على المخدة بيطلع منها الوجع المخفي، حزن وشيء من الإحباط وشعور مؤلم بأنها رغم وقفتها مع الآخرين بكل مشاكلهم ما حدا بيحس فيها حتى بأبسط الأزمات، ونسيوا أو تناسوا إنه حتى أصحاب النفوس الطيبة كمان عندهم وجع وبيتألموا مثلنا. أعزائي، هيدا التعب المخفي هو موضوع حديثنا اليوم، لأنه إذا ما ضوينا عليه كتير منيح يمكن يكبر الشرخ بالعلاقة بينا وبين اللي منحبهم من أهل النفوس الطيبة من دون ما حدا ياخد باله ومن دون قصد. ولهيك هنيئا لمن أفرح قلبا أبكاه أهل الشر والظلام.

مستمعينا الأعزاء، اليوم بكلامنا حنحاول نضوي على أشياء ضاعت بين ضغوطات الحياة والعمل والدراسة، وبين أخبار من هون ومن هون وخيبات أمل صغيرة وكبيرة. وبدنا نتذكر سوا إنه اللي بينهدم بحياتنا من فشل علاقة أو نهايتها، أو تعثر مشروع عمل أو تعب نفسي أو جسدي، أو حتى صورة حلوة كنا شايفين فيها نفسنا وانكسرت، ما بيعني إنه خلصت الحكاية. صحيح إنه ما كل أيامنا حلوة، لكن مع هيدا كله بده يكون هدفنا بالحياة السعي دائماً للأجمل والأحلى والأفضل. أحبابنا المستمعين، خلوني بهالفقرة نحكي عن قصة سلمى كمثال واقعي عم نعيشه، عسى إنكم تلاقوا حالكم فيها أو يمكن حدا غيركن بتعرفوه. أعزائي، سلمى هي أم لولدين وست بيت ممتازة، مرحة وبتساعد الكل، يعني اجتماعية من الطراز الأول. وكل ما حدا بيسألها كيفك يا سلمى بتضحك وبتقول الحمد لله كل شي تمام. لكن يا ترى هل هالحكي كان دايما مزبوط؟ خلينا نسمع سوا. الحقيقة مستمعينا إنه سلمى كانت بين مسؤولية البيت ومشاكله أحياناً، وخوف دايماً على مستقبل أولادها، كانت من جوا عم تنهار شوي شوي. حتى بالليل لما ينام الكل كانت تبقى لوحدها وتسترجع شو مر معها اليوم. كانت تضل تكابر على نفسها وتقول صحيح أنا تعبت، بس ما بدي حدا يحس، ما بدي حدا يشوف ضعفي. وهون أعزائي، قبل ما كفي حديثي بدي استطرد بسؤال، يا ترى كم واحد فينا قال هالجملة بحياته؟

مستمعينا من كافي مع سلمى اللي مع الوقت بلش قلبها يئن ويصرخ بدل جسمها مع أرق مستمر بالليل واللي ما كان يخليها تنام ودقات قلب سريعة ودموع عم تنزل لوحدها. هون قررت تستشير طبيب وبعد الفحوصات ما كان قدامه إلا أنه يقلها جسمك ما في أي مشكلة عضوية، القصة أنك متعبة نفسياً، عندك تعب جواني. وهون تأكدت سلمى أنه في حدا عم بيحط إيده على الجرح ويسمي الأشياء بأسمائها، وفهمت أنه القوة مش أني خبي تعبي وألمي عن الكل. كون قاسية على حالي وقول ما بيسوى انهار، بل بالعكس صارت تتقبل شوي شوي فكرة أنه هي ما عادت تقدر تكفي بهالطريقة. مستمعينا الكرام، قصة سلمى من هالقصة الوحيدة، بل في ميات القصص مثلها. قصة سلمى هي قصة كل حدا منا لبس قناع القوة لسنين ونسي إنه مثل ما بيساعد الآخرين كمان قلبه بحاجة لدفء وحنان ولمساحة أمان.

أعزائي المستمعين، هون بدي ضيف شغل كتير مهمة، إنه كتير من النفوس المتعبة ما بتحتاج لحلول معقدة، بالعكس القصة أبسط من هيك بكتير. هي بتحتاج لشخص يسمع لها بقلب حكيم ورحيم بنفس الوقت، لأنها حتكون الخطوة الأولى ليطلع من قلبه كل وجع مخبى جواته، لأنه الاستماع للآخرين هو بحد ذاته دواء للنفوس المتعبة ورسالة بتقول أنت مش وحدك وفي حدا قادر يفهم وجعك. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، كل واحد فينا عنده خفايا ما حدا بيعرفها إلا رب العالمين والشخص نفسه. مشكلتنا اليوم إنه أحياناً منحاول ندفن هالمشاعر بدل ما نواجهها، فمنضغط على أعصابنا بزيادة لنزرع بداخلنا شعور مزيف بالقوة، لكن الحقيقة مختلفة تماماً. الحقيقة اللي بدنا نعرفها إنه الاعتراف بضعفنا وتعبنا مش تقليل من قيمتنا، بالعكس هي خطوة لنرجع ونصحح مسارنا على الطريق الصح، وإنه القلب اللي بيعرف يتصارح مع نفسه هيدا هو القلب الحي، هيدا القلب اللي بعده ما انكسر وبيقدر يقدم المزيد.

مستمعينا الكرام، إذا كنت عم تسمعنا اليوم وحاسس إنه هالكلام وكأنه بيحكي عنك وإنك تعبت من جوا، بدي أقول لك كلام صادق ومن القلب. ما بس أنت عم بيصير معك هيك، في كتير قلوب تعباني مثلك ومش عم تحكي. صحيح بعض الأشياء عم تجرح قلبك ومشاعرك وخاطرك، لكن بنفس الوقت هي دعوة لإعادة نظر، لتصحيح رؤيتك بتروي وتأني وتوكل على الله، لأنه في زحام الألم لا شكوى إلا لله، فهو وحده القادر أن يبدل الخوف أمنا والضيق سعة والحزن فرحا وطمأنينة.

مستمعين عودي لكم من جديد وبعدنا مستمرين معكم ودايما مع برنامجكم حكي مفيد. وفي سؤال مهم بيجي بعد الكلام اللي قلناه، كيف فينا نتعامل مع هالتعب اللي جواتنا؟ أكيد في حلول أخي المستمع. أولا كن صريح مع نفسك وتراجع حساباتك بتأني. ثانيا احكي همك لحدا بتوثق فيه، صديق صادق ومخلص أو حدا من العيلة أو شيخ مربي فاضل يخاف الله، لأنه مش غلط نطلب المشورة من الآخرين. ثالثا خفض ضغطك على نفسك، مش مطلوب تكون إنسان خارق أو إنسان ما بيتعب، بالعكس كتير عادي إنه تقول ما بقدر، هيدا فوق استطاعتي. رابعا ارجع لله بقلب صادق وقل يا رب أنت تعلم ما في نفسي فأرح قلبي، لأنه من أسباب راحة البال أن يكون لديك نفسا يملأها الأمل وعقلا يفكر بالأفضل وعينا ترى الأجمل. خامسا ذكر الخسارة مش نهاية، يعني إذا فشلت بمهمة أو خسرت مشروع عمل هيدي مش نهاية بل دعوة لتبدأ من جديد، وربنا قادر إنه يعطيك من بعد الكسر جبر ومن بعد التعب راحة ومن بعد الحزن فرح بإذنه تعالى.

أخيرا لا تسمح إخي المستمع أختي المستمعة لأحد أنه يطفي النور والأمل اللي بقلبكم، لأنه اللي حصل مع سيدنا يونس وهو ببطن الحوت عبرة إلنا أنه حتى بأصعب الظروف ما زال هناك أمل بالفرج. يعني خلاصة الكلام، لا توجد سعادة دائمة ولا حزن باق، بل فواصل لمراحل جديدة من حياتنا، فابتسم لأجملها وتجاهل أتعسها. وهلأ خلونا سوا أعزائي نختم مع بعض بهالدعاء الجميل: اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا، واجعل الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم افتح لنا أبواب السعادة والرضا، واجعل ما نسعى إليه أجمل مما مضى.

0: مستمعينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم واللي كان موضوعها عن خفايا النفوس. ودايما من خلال برنامجكم حكي مفيد حاولنا فيه انه نسمي الاشياء باسمائها ونقول انه القوة مش يعني انه نضل لبسين قناع، بل انه نكون صادقين مع نفسنا، وما بدنا نكون مثل الذي قيل فيهم: فلا انا مفصح عما اعاني ولا وجعي على صمتي يزول، وان الطريق مش دايما فيها مطبات، فالحياة ستزهر باذن الله ما دمت ستكمل ومصمم على الاستمرار. وهو مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم حكي مفيد. نلتقي فيكم بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على هندسة الصوت. بشكر حسن إصغائكم ومتابعتكم، ودمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: حياة استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 وبالإنجليزية 2:00 وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معا محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC، 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك فمن خلق الله، وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا، وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية، ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم، وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

نصيحة في دقيقة، أرح قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: معناه مما يعين المرء على تقوى الله ترك ما لا خير له فيه من القول والعمل. فيا أخي، يا إخواني، يا أختي، اشتغلوا بما يعنيكم، ما يكون لكم فيه خير لقبركم، لدينكم، لمعيشتكم، ولا تبحثوا عما لا يعنيكم، ولا تتبعوا ما لا خير لكم فيه. لا يكون حال أحدكم كمن ابتلي بالحسد ويتتبع إخوانه ويريد أن يعرف عنهم ما لا يريدون، ما لا يحبون اطلاعه عليه. يريد أن يعرف فلان إلى أين ذهب، ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا قال، ماذا يلبس، متى يخرج، من يزور، ماذا اشترى لبيته، ماذا اشترى لولده، من أين يجلب المال. يعيش قلقا منكد العيش، ينفر الناس منه. اشتغل بما يعنيك ولا تتعب نفسك وإخوانك، وحسن الظن بالمسلمين، وخالف نفسك، وارض بما قسم الله لك، ولا تنظر لما في يد غيرك، وادع لإخوانك بالبركة. إنك إن طمعت بمالهم نفروا منك، وإن زهدت بمالهم مالوا إليك. فأرح قلبك واتق ربك، واعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن من الفائزين. اللهم اجعلنا من المعتبرين، واسترنا في الدنيا وفي يوم الدين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.

0: أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
1: أنا أريد أسكن جوار حبيبي،

0: Sona non svolgeva. Sona non svolgeva.
1: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
0: سنن هجرت.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
4: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات، يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً. وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا، الخميس، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس، الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الآن أرض من الدنيا عليها ظلام كهذه الأرض، وقسم من الدنيا عليه نور تقلص عنه الظلام فتسلط عليه الضوء، وهكذا الضوء يتنقل والظلام يتنقل، وكل له كمية عند الله تعالى. النور له مساحة يتسلط عليها والظلام كذلك، وكل منهما يتحول من حال إلى حال. والشمس كما تعلمون عند الغروب يكون لونها حمراء، وعند طلوعها كذلك حمراء، وفي غير ذلك بيضاء. فخالق العالم لا يتغير، لأنه لو كان يتغير لكان مثلها مخلوقا مثلها، كان يحتاج إلى من أوجده أخرجه من العدم ثم ينقله من حال إلى حال.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فلا تقصر، فإن التقصير اسمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء، والصباح من الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف، والمساء من المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. فقولوا هذا الدعاء في كل صباح ومساء، فإن الرسول قال: من قال ذلك لم يضره شيء. وروى أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فعليكم بهذا في كل صباح ومساء.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
1: وأضاء الكون بأنوار
0: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026 تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6:00. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10:00. ولأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2:00 ظهراً، وبالفرنسية 4:00.
2: يا آمنة بشرى
0: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، ولننادي معاً محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.

إله إلا الله معناه لا شريك لله، معناه لا شبيه لله، لأن الشريك شبيه، فالله لا يشبه أحدا ولا يشبهه أحد سبحانه وتعالى، موجود بلا مكان.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا. أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد الدنا ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ما معنى هذه السورة؟ ومن المخاطب بقول الحق سبحانه قل أعوذ برب الفلق؟ قل يا محمد يا أشرف الخلق، أعوذ يعني أستجير برب الفلق. والفلق كما قال ابن عباس هو الصبح. أستجير بالله رب الفلق، رب الصباح، رب النهار، خالقه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني أستجير بالله تعالى من المخلوقات التي هي شر والتي هي من خلق الله عز وجل. أحبتي، في السورة الكريمة تصريح بأنه لا خالق إلا الله، وبأن الخير والشر كل ذلك بخلق الله عز وجل ومشيئة الله تبارك وتعالى. وإنا نستجير بالله، نلتجئ إلى الله ليحفظنا من المخلوقات التي هي شر. ومن شر غاسق إذا وقب، ما الغاسق؟ هو الليل. وما معنى إذا وقب؟ معناه إذا أظلم، إذا انتشر، إذا اشتدت الظلمة. قل أعوذ برب الفلق، يا رب احفظنا من الأشرار، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يأتي من الفتن في الليل. تنتشر الشياطين في الليل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ أول الليل من المغرب. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن يعقدن السواحر، يجتمع السحرة ويعملون عقدا، قد يأخذون من شعر بعض الناس أو من بعض أشيائهم ثم يعقدونها، وعلى كل عقدة تكون حضرة الشياطين. ينفثون فصارت عقدة على الذي سحر لها، هذه هي النفاثات. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أظهر حسده، فإن لم يظهر كان الغم في قلبه. وكيف يظهر ذلك؟ بأن ينظر مثلا نظرة خبيثة، هذا مثال، بأن يظهر نظرة خبيثة ويتكلم، وهنا قد تقع بمشيئة الله الإصابة بالعين. قبل هذا، مناسبة نزول هذه السورة ومعها سورة أخرى، سورة الناس، لماذا؟ ما الذي حصل؟ اليهود كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حاولوا قتله ومرة حاولوا أن يعملوا السحر له، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يؤثر السحر في فكره أو في عقله، هو معصوم عن ذلك. واليهود يريدون عمل السحر، فبعثوا غلاما لهم، فأخذ هذا الغلام من أسنان مشط النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا بهذا إلى واحد من اليهود كان معروفا بالسحر واسمه لبيد بن الأعصم، ثم أخذ هذه الأسنان وجمع من جمع من النفاثات من النسوة، وصرنا يعقدن عقدا وينفثن، ثم ألقى هذا وهذا، يعني ألقى هذه العقد وألقى هذا الذي كان من أسنان المشط. من يعمل السحر قد يلقيه مثلا في مقبرة تحت شجرة بعيدة، في مكان بعيد، في بئر عميقة مهجورة. كان يوجد بئر لبني زريق يقال له بئر ذروان، فألقى هذه العقد في ذلك البئر. أوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن اليهود قد عملوا لك سحرا، وبعث الله تعالى ملائكة وجاء جبريل عليه السلام ونزلت سورتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت كلها، مع أن السحر ما أثر في عقل النبي، لكن كان هذا لإبطال تلك العقد التي عملت. وجاء جبريل عليه السلام وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك، فعرفت هذه الرقية برقية جبريل، فمن كان سحر له أو كان أصيب بالعين فهذا من أنفع الرقية الشرعية له. وهذا الذي هو معروف باسم رقية جبريل عليه السلام، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن حاسد وعين والله يشفيك، لكن سؤال يطرح، كيف تحصل الإصابة بالعين؟ الإصابة بالعين لا تحصل من نظرة بريئة، تحصل الإصابة بنظرة خبيثة كنظرة حسد أو نظرة عجب ونحو ذلك. ويتكلم، وبعض العلماء قال ولو كان من غير كلام، وبعضهم يقول مع الكلام، لكن يكون حصل أمر النظرة الخبيثة، ينظر نظرة خبيثة إلى هذا فيحصل بإذن الله. كيف يحصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الإمام أحمد، العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذه النظرة الخبيثة حصلت مع حضور الشيطان والعياذ بالله، فتحصل الإصابة بالعين، ففجأة صار معه حمى عالية من غير مقدمات، صار يصرخ من ورم صار في بطنه وما كان قبل ذلك به ورم. كثير من الأمراض العجيبة الغريبة التي تظهر فجأة تكون من الإصابة بالعين، فحصنوا أطفالكم. وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني لو كان هناك شيء يغلب القدر لكان العين، ولكن لو يعني يمتنع ذلك، لا يغلب القدر شيء، تقدير الله تعالى نافذ، لكن هذا من جملة الأسباب التي تحصل، فيحصل بسببها الضرر. أمر الإصابة بالعين النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأوصانا بأن نحافظ على أذكار في الصباح وأذكار في المساء حتى نحفظ بإذن الله تعالى. وقد جاء في الحديث من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. ومن أعظم ما يقال في هذا أن يقول الشخص إذا رأى شيئا يعجبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
6: لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرنو.
9: حاضر راكب أسرع بيا
8: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
10: قريباً بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب.
11: برضيع الخير تجلى نور الهادي.
10: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026، تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي الاثنين والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا الخميس الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس الجمعة والسبت 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ولي الأخيار الأبرار الأطهار، والصلاة والسلام على خير من على الأرض سار، محمد ذي الأنوار والبركات والنفحات والأسرار. يقول الله جل شأنه في صفة صفوة خلقه أنبيائه ورسله عليهم السلام: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول هو إنسان من البشر أوحى الله إليه باتباع شرع الرسول الذي كان قبله، أما النبي الرسول فهو إنسان من البشر أوحى الله تعالى إليه بشرع جديد. فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وجدير بالذكر هنا أن الرسول والنبي كلاهما مأمور بالتبليغ. ومن الغلط القبيح القول بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ. يقول ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ومعنى تمنى أي دعا قومه. الله تعالى قال: أرسلنا، عن الرسول وعن النبي. وما معنى الإرسال؟ معناه أن يبلغ كل منهما ما أمره الله بتبليغه، من قواعد الاعتقاد الصحيح بالله رب العالمين وغير ذلك. فتكفي هذه الآية دليلا على أن النبي مأمور بالتبليغ، وعلى بطلان قول من يقول إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذ لا معنى للإرسال بدون الأمر بالتبليغ. وليعلم أن النبوة خاصة بالرجال ولا تكون في النساء أبدا. وربما كانت من الحكمة في تخصيص الرجال بالنبوة دون النساء أن النبوة حمل ثقيل لا تتحمله طبيعة المرأة الضعيفة، لأنه يحتاج إلى مجاهدة ومصابرة. فقد كان جميع الرسل في محنة قاسية مع أقوامهم، وابتلوا بلاء شديدا في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والدليل على أن النبوة خاصة بالرجال قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما عدد الأنبياء فقد ورد في بعض الأحاديث أنهم 124,000. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله، أو نبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، أي هو نبي رسول. قلت يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. والذين ذكروا في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم، وهم 25، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وإدريس ويونس وهود وشعيب وصالح ولوط وإلياس وإليسع وذو الكفل وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وكما أنه يجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء المذكورين في الكتاب العزيز أن يتعين التصديق بنبوة كل منهم بأشخاصهم وأسمائهم، كذلك يجب الإيمان بأن هناك أنبياء غير هؤلاء المنصوص عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأسيادنا الأنبياء ليسوا متساوين في الفضل والمكانة، بل جعلهم الله تبارك وتعالى متفاضلين متفاوتين في الرتب العلية صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك في قوله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأما الأنبياء الأفضلون هم سادات الأنبياء وذو العزائم الماضية منهم، ويقال لهم أولو العزم، ذكرهم الله تعالى بالثناء الطيب بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل أي أصحاب الهمم القوية والعزائم العالية، كانت إراداتهم قوية في مكافحة الضلال والثبات على ذلك مهما نابهم من أصناف المحن والتكذيب والشدائد، كان جهادهم شاقا ومريرا، وصبروا على التكذيب والبلاء الشديد، وتعاقبت على بعضهم أجيال عديدة، ومنهم نوح عليه السلام الذي دعا قومه قريب 1000 عام ولم ينقد لدعوته ولم يذعن له بالإيمان والإسلام إلا القليل. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأحد أولي العزم بلغت به الشدة والمحنة أن حكم عليه الضلال الفاسدون بالتحريق بالنيران العظيمة بسبب محاربته للكفر وأهله واجتهاده في الدعوة إلى دين الله وعقيدة التوحيد ونبذ الكفر والأضاليل. ولكن الله جل شأنه لم يتخلى عن خليله وحبيبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمر النار أن تكون بردا وسلاما عليه. لقد نزع الله تبارك وتعالى من تلك النار خاصية الإحراق، لأنه تبارك وتعالى هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذا سائر أولي العزم موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، أصابهم ما أصابهم من أنواع الابتلاءات في سبيل الله تعالى ونشر دعوة الحق وعقيدة التوحيد، على رغم أنوف الكافرين أصحاب الضلالات، فأوذوا واضطهدوا وشردوا فصبروا وتحملوا وجاهدوا. وقد مدحهم الله بقوله: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ولهذا كله كانوا في هذه المرتبة السنية والمكانة العلية التي رفعهم القرآن إليها وسماهم بأولي العزم، لأجل ما بذلوه في سبيل الله وإنقاذ الخلق من براثن الفساد والكفر والضلال إلى نور التوحيد والمعرفة بالله وتنفيذ أوامر الله تعالى. وأسمى هؤلاء النبيين شأنا وأعلاهم منزلة هو صفوة خلق الله وأكرم المخلوقات على الإطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، آخرهم في البعثة، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم جملنا بأخلاق المرسلين، اللهم ارزقنا الاقتداء الكامل بأنبيائك وأحبابك يا رب العالمين، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

إخوة الإيمان إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم، وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى وابتغاء للأجر من الله سبحانه
مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: الاختصاص ما رح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أنه لا يجوز تحريف القرآن في القراءة ولا عذر للجاهل. الله تعالى امتدح قوما فقال فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله. فإذا كان الإنسان جاهلا كيف يعرف أنه يقرأه كما أنزله الله؟ لابد أن يتلقى القرآن عند إنسان قارئ ثقة، عارف بالقراءة ثقة، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وفي كلامه رضي الله عنه فوائد، منها منع تحريف القرآن لفظا ومعنا، وجواز التأويل لمقتضى عقلي أو نقلي على ما يوافق اللغة والشريعة، قاله الفخر الرازي وغيره. وهذه الآية وغيرها من الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة كما يفعل كثير من الناس، لا يأتون بالسين صافية ولا بالصاد صافية ولا بالدال من مخرجها ولا بالضاد من مخرجها ولا بالجيم من مخرجها. لا يجوز قراءة القرآن الكريم بطريقة مخلة بما يجب مراعاته من التشكيل وحركات أواخر الكلمات وإخراج الحروف من مخارجها، فمن لم يراعي ذلك فقد خرج بالإثم بدلا من الأجر والثواب. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقل ما ليس لك به علم. وفي الجزرية في علم التجويد يقول ابن الجزري رحمه الله: من لم يصحح القرآن آثم. وهذا صريح من أحد أئمة هذا العلم في أن ترك تصحيح القراءة فيه إثم، فضلا عن أن يكون فيه أجر وثواب. وقد قال الحافظ المنذري في شرحه على مسلم قوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والتعتعة فيه لأن القراءة عليه شاقة وصعبة، يعني يحسن القراءة مع الصعوبة، ليس يحرف القراءة، إما لكونه في بداية التعلم والحفظ أو لاختلاف لغته عن اللغة العربية لكونه أعجميا مثلا. ولما كانت القراءة عليه شاقة فله أجران: أجر بالقراءة وأجر التعتعة في التلاوة والمشقة في القراءة. أو التعتعة بسبب ثقل اللسان خلقة وطبيعة. وقيل إن الذي يتتعتع هو الذي يتردد في التلاوة لضعف حفظه وإتقانه، لكن والله تعالى أعلم الأول هو الأصح والأقوى، لأن اللسان إذا قصر في الحفظ والمراجعة وحصل له تردد في التلاوة والقراءة فإن هذا لا يكون له فيه مزية أو فضل، لأنه أهمل المراجعة والحفظ. وكون الذي يتتعتع له أجران لا يدل على أنه أفضل درجة من الماهر، فقد يكون للماهر أجور أكثر منه، وذلك لمهارته. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كم للماهر من الأجر، وإنما قال: هو مع السفرة الكرام البررة. وهي بشارة عظيمة بلا شك لكل من اعتنى بكتاب الله وحفظه وأتقنه وأكمل قراءته وأتمه، فإنه يكون مع ملائكة الرحمن السفرة الكرام البررة. انتهى من كلام المنذري رحمه الله. ويؤيد ما ذكرناه حديث مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. ولا شك أن الذي يقرأ القراءة
وفيها التحريف أن عمله رد أي مردود عليه، ولا يكفي أن يقول نيتي قراءة القرآن مع الغلط بالتنزيل، فإنه يكون موزورا غير مأجور، لأن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن أراد أن يقرأ القرآن للثواب والأجر فليقرأ على قارئ عارف ثقة، ثم بعد ذلك إن قرر له صحة قراءته يقرأ ما شاء من القرآن لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
7: ألو، وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محلك الهول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
11: يا رسول الله.
10: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
12: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان.
13: وأضاء الكون بأنوار
12: في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بشبكة برامجها المتنوعة. حدث في ربيع الأول يومياً 11 صباحاً. تابعوا معنا برنامج أيام المولد يومياً 1:05 ظهراً. اختبروا معلوماتكم وشاركونا في مسابقة المولد الشريف الثلاثاء، الخميس والسبت الساعة 2:45 ظهراً. اكتشفوا ثقافة الشعوب واحتفاءها في المولد لكل بلد حكاية من الاثنين إلى الجمعة الساعة 6 عصرا. عبر وقصص هادفة تستمعون إليها في قصة وعبرة يومياً 10 مساء. لأطفالنا الأحبة موعد خاص مع قصة السيدة حليمة السعدية يوم الأحد 16 من آب باللغة العربية 10:30 صباحاً، وبالإنجليزية 2 ظهراً، وبالفرنسية 4 بعد الظهر.
14: يا آمنة بشرى،
12: تابعونا عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد، والننادي معاً محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحن.

قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

يؤثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: حادي الراكب أسرع بيا
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: أهلا بخير نبي شرف العرب.
2: في ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم.
3: ولد النبي فاستبشروا، صلوا عليه وتعطروا.
2: برامج مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
3: من هدي
2: أناشيد ومدائح نبوية جديدة،
5: ومديحك لحن المشتاق،
2: مسابقات مميزة وجوائز عديدة.
6: يا مولد هدينا بالفرحة بتجينا وبتسعد القلوب وتطول يالينا.
2: تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نرحب بكم وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام في هذه الحلقة النافعة من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سيكون محور كلامنا بإذن الله تعالى حول فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه.
1: الخشية الخوف المقرون بالإجلال، وذلك للعلماء بالله، كما قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أماتنا الله على محبتهم. والداعي لبكاء العبد في هذه الحالة إما أن يكون خشية لما علم العارف من عظم جلال مولاه، وإما شوقا لما كشف له مما تقصر العبارة عن بيان أدناه فضلا عن أقصاه. قال الله تعالى مبينا حال من اطلع على الكتب السابقة وعرف حقيقة المصطفى وما أنزل في تلك الكتب: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله تعالى. ويزيدهم خشوعا، أي أن سماع القرآن الكريم يزيدهم خشوعا كما يزيدهم علما ويقينا بالله تعالى.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أي لكونه أبلغ في التفهم والتدبر، لأن القلب حينئذ يخلص لتعقل المعاني، والقارئ مشغول بضبط الألفاظ وأدائها حقها، ولأنه اعتاد سماعه من جبريل عليه السلام، والعادة محبوبة بالطبع. ولهذا كان عرض القرآن الكريم على الغير سنة، ومعنى قول الله تعالى: فكيف، أي فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على الأشخاص المعينين من الكفرة.
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، أي يكفيك ذلك. فالتفت إليه ابن مسعود رضي الله عنه لينظر ما الداعي إلى الأمر بالكف عن القراءة بعد الأمر بها، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي تسيل دموعهما. قال ابن النحوي: وبكاؤه عند هذه الآية لأنه لا بد من أداء الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد. فلما كان صلى الله عليه وسلم هو الشاهد وهو السامع بكى على المفرطين منهم. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، جواز أمر الغير بقطع القراءة للمصلحة.
0: ومن فضل البكاء من خشية الله تعالى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي خشية من الله تعالى. متفق عليه.
1: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قول هذا الصحابي الجليل ولجوفه، أي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، صوت البكاء أو غليانه في الجوف، والمرجل هو قدر من نحاس أو حجر. قوله من البكاء أي من أجله، وذلك ناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والإجلال لله سبحانه.
2: وفي سياق يشبه هذا الموضوع ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب الأنصاري سيد القراء رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة بكاملها. قال: وسماني، أي أمرك بذلك وسماني لك. يؤخذ منه الاستثبات، ويوضح ذلك لفظ البخاري: هل نص علي باسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ قال: نعم، أي سماك لي. فبكى إما فرحا وسرورا بذلك، أو خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، أو استحقارا لنفسه وخشية وتعجبا. وهذا شأن الصالحين، إذا فرحوا بشيء خلطوه بالخشية. متفق عليه.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قوي وعظم وجعه، وذلك لتضاعف أجره وإعلاء أمره، كما يدل عليه حديث أشد الناس بلاء الأنبياء، قيل له في الصلاة: أي من يقيمها للقوم ويؤم بهم فيها؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأخذ منه أفضلية الصديق رضي الله عنه على باقي الصحابة الذين هم أفضل من جميع الأمة، وأنه الخليفة من بعده. ولذا قال عمر رضي الله عنه: رجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لتصرف ذلك عن أبيها خوفا من تطير الناس به إن مات صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق، أي رقيق قلبه، إذا قرأ، أي القرآن، غلبه البكاء، أي فلا يتمكن من إظهار القراءة المأمور بها الإمام. وليس مرادها أن ذلك يقع منه بسبب ظهور حرفين، لأنه مبطل للصلاة إن لم يكن عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه، ولو كان كذلك لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بقوله: مروه فليصلي بالناس.

0: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن والده رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
1: سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً ومناقبه شهيرة، وفي الحديث أنه جيء له بطعام وكان صائماً، وهي جملة في محل الحال، وأتي بها لبيان كماله أنه مع توافر الداعي لتناول الطعام تركه لما صرفه عنه مما يخاف منه أن يكون مؤخراً له عن الدرجات العلا، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام، وكان قتله يوم أحد، قتله عبد الله بن قتيبة وهو يظنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو خير مني، هذا من تواضعه وكمال فضله، وإلا فأفضل الصحابة العشرة الذين منهم ابن عوف رضي الله عنه.
2: قول ابن عوف رضي الله عنه: فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. قال الحافظ ابن حجر: يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم من الأموال، ثم قال: قد خشينا أن تكون حسناتنا، أي أعمالنا الصالحة الحسنة، عجلت لنا، أي عجل لنا جزاؤها، فلا نقدم على ثواب مدخر. وهذا منه من مزيد خوفه من الله تعالى وشدة خشيته له، ثم جعل يبكي خوفا من ذلك، وأن يكون صفر اليدين من صالح الأعمال في المآل حتى ترك الطعام.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

للجنة. الجنة دار النعيم المقيم التي لا مثل لها في الحياة الدنيا، وقد أعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة أسباب الراحة والأمن والسعادة جزاء بما فعلوه في الدنيا من طاعات وعبادات. ومن الأشياء الكثيرة التي جاء وصفها في القرآن الكريم مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة الأرائك والسرر. قال الله تعالى في وصف نعيم أهل الجنة: على سرر متقابلين. فأهل الجنة يتزاورون في الجنة، وتزاورهم قد يحصل بأن يطير سرير الشخص حتى ينزل أمام سرير الذي يريد زيارته، فيجلسان متقابلين ويتحدثان، وعندما ينتهيان من حديثهما يطير به سريره راجعا إلى منزله. وهذا هو معنى الآية: على سرر متقابلين. وأما قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: ألواحها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها أصحابها تواضعت لهم حتى يجلسوا عليها، ثم ترتفع إلى موضعها. وأحياناً يركبون خيولاً من ياقوت لها أجنحة من ذهب تطير بهم حيث يريدون. وأهل الجنة كما بينا يتنعمون في الجنة بما أنعم الله تعالى عليهم ورزقهم، فهم يجلسون على الأرائك أي الأسرة، وهي فرش يعلوها قباب مزينة، ولهم فوق ذلك بسط جميلة ووسائد وطنافس تزيد في راحتهم وتنعمهم، ويكون مع أهل الجنة أزواجهم

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم. وقال سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تحقره ولا تغلبه على ماله لضعفه. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أخبرنا الله عمن كذب بالجزاء والإسلام، ومنهم أبو جهل، وكان وصيا ليتيم، فجاءه ذلك اليتيم عريانا يسأله من مال نفسه فدفعه. ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم، أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

0: تغطية استثنائية وأجواء تفيض بالإيمان في موسم المولد النبوي الشريف لعام 2026. تأخذكم إذاعة نداء المعرفة في رحلة معرفية لا تفوت. تبحروا في أسرار تفسير القرآن الكريم مع برنامج تفسير جزئي الزمر والشورى مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف يومياً 9 صباحاً. وعيشوا أنوار السيرة النبوية العطرة في رحاب المولد الشريف مع الشيخ الدكتور سامر قليلات يومي 2 والثلاثاء 11 صباحاً، وعلى أثره صلى الله عليه وسلم ونهجه نحيا مع الشيخ محمد الدنا 5، الجمعة والسبت 11 صباحاً. ولبناء بيت مفعم بالمودة تابعونا في أسرار الزواج الناجح مع الشيخ الدكتور محمد الأخرس 4 بعد الظهر، تستمعون إليها بتوقيت بيروت. هذا وبالإضافة إلى محاضرات علمية مهمة أخرى لمشايخ أفاضل. كونوا على الموعد عبر أثيرنا وموقعنا الإلكتروني nida.fm وتطبيقنا على iOS وأندرويد. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان ب50 متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة Power Zone للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. Power Zone، فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
7: ألو، وينك؟
8: بالديوان.
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: دار الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي، أي أن منزلة الدعاء عالية في العبادة. ودعاء المؤمن لله فيه إقرار منه بربوبية الله وبقدرته العظيمة، واعتراف بأنعم الله الكثيرة التي من الله بها علينا. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن الدعاء لا يغير قدر الله ومشيئته، فلا يكون إلا ما شاء الله. روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي لأمتي أربعا، فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي رواية لمسلم في صحيحه، وقال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. والمعنى أيها الأحبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أربعة أشياء فاستجاب له في ثلاثة منها، ولم يستجب له في الرابعة. والثلاثة التي أعطاه الله إياها: ألا يكفر أمته جملة، وألا يهلك أمته بما أهلك به الأمم السابقة، وألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم، والشيء الرابع الذي طلبه سيدنا محمد من الله فلم يعطه إياه، هو أن يجعل أمته لا يقاتل بعضهم بعضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ بخلصت
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني، شركة السماك

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فمن الأمور التي ينبغي النهي عنها البدع السيئة المخالفة لشرع الله تعالى، ومحدثات الأمور أي التي ليست على قواعد الشرع ولا فيها ما يؤيدها. يقول الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال المفسر البيضاوي في تفسيره رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أي ليس بعد الحق إلا الضلال، فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. والحق والضلال ضدان، وبترك أحدهما يقع الآخر. والحق ما جاء به الكتاب وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة نصا أو استنباطا. وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يقول المفسر القرطبي رحمه الله، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه تبارك وتعالى ما يقع من الحوادث في هذه الدنيا من أولها إلى نهايتها. وقيل: أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن الكريم، إما دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع، إجماع الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة، أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا وضع الأصول له، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الأحاديث النبوية الدالة على اجتناب البدع السيئة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود. فقوله من أحدث في أمرنا هذا، أي من ابتدع في ديننا دين الإسلام شيئا ليس من الدين، أي لم يشهد له أصل من أصول الدين، فلا ينافي ما تقدم من أن من البدع ما هو واجب كالرد على الفرق. فإذا الرد على الفرق الضالة كالمشبهة والمجسمة والمعتزلة هذا واجب. ومنه، أي من البدع، ما هو مندوب كبناء المآذن وعمل المحاريب في المساجد والاحتفال بالمولد النبوي الشريف في شهر ربيع الأول من كل عام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي مردود لا يلتفت إليه. قال الحافظ النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وفي إشاعة الاستدلال به لذلك، وفي رواية لمسلم في صحيحه رحمه الله يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا هذا أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في رد المحدثات التي تخالف الشرع ورد جميع المنهيات إذ ليست من أمر الدين، فما خالف الدين فهو مردود. ومما قاله عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، يعني ما لم يكن معروفا في كتاب، كتاب الله القرآن، ولا سنة أي ثابتة عن رسول الله، ولا إجماع أي إجماع المجتهدين، ولا أصل له فيها، فهذا مردود. هذا معنى وشر الأمور محدثاتها. وقوله وكل بدعة ضلالة، قال النووي: هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع، وإلا فالبدعة بدعتان كما قال الإمام الشافعي: بدعة هدى وبدعة ضلالة. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620. ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. قريبا بإذن الله شيء يسركم مع جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية التي عودتكم على مفاجآتها النافعة والمفيدة في المناسبات الإسلامية. ترقبونا في العاجل القريب. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: بخير نبي شرف العرب.
1: ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
1: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
3: ومديحك لحن المشتاق.
1: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
0: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: تصبحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. انظروا، الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه: اقرأوا ياسين على موتاكم. اقرأوا أنتم، يخاطب المسلمين، ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم؟ وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الله رحيم. ما معنى الله رحيم؟ له صفة الرحمة. هذه الرحمة عند الأشاعرة إرادة الإنعام، ليست صفة قائمة بذات الله، بل إرادة ذلك صفة قائمة بذات الله. الرحمة عند الأشاعرة من صفات الأفعال، تؤول بالإرادة. إذا قلنا الرحمن ما معناه؟ أي الذي متصف بالرحمة، والرحيم كذلك. هذه الرحمة التي الله يتصف بها عند أولئك صفة أزلية بل ما تريدين، أما عند الأشاعرة ليست صفة أزلية، يقولون إرادة الإنعام، رحمة الله إرادته الإنعام لبعض خلقه.

العلم كما قال أهل العلم يحرسك، والمال أنت تحرسه، فكن حريصا على أن تحصل وتحظى بما يحرسك، وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطنان، فما عند الله خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: فاثبتوا على مجالس العلم لتنالكم الرحمة والبركة التي تهبط على حاضري مجلس العلم، ولينالكم الأجر والثواب الذي يناله طالب العلم، فإنه ما من مجلس علم يقام إلا وتحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمة والسكينة والبركات.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
14: سماك كومباني،
15: شركة السماك.

0: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: هذه الركب أسرع بيا للمدينة.
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: في ذكرى مولد نور الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تطل عليكم إذاعة نداء المعرفة بباقة استثنائية من البرامج والتغطيات والفعاليات. عيشوا نفحات الموسم المبارك حيث سنوافيكم. مسجلة ومباشرة تسلط الضوء على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله.
2: من هديك نور الآفاق يا هادي الخير وقدوتنا.
3: أناشيد ومدائح نبوية جديدة.
2: ومديحك لحن المشتاق.
3: مسابقات مميزة وجوائز عديدة. تغطيات ميدانية لفعاليات المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعددناها لكم. كونوا على الموعد طوال موسم المولد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة وتطبيقها وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى بعد وفاة هارون وموسى عليهما السلام جعل نبيا من أنبيائه، وهو الفتى الذي خرج مع موسى عليه السلام يتولى أمر بني إسرائيل، وهو يوشع بن نون عليه السلام، ودخل ببني إسرائيل أرض فلسطين وتولى أمرهم حتى توفي، ثم تولى بعده قضاة منهم مدة طويلة من الزمن، فدب فيهم الضعف والمعاصي والمنكرات، وارتدوا إلى عبادة الأصنام، وقتلوا كثيرا من الأنبياء، فسلط الله عليهم جزاء ذلك ملوكا جبارين يسفكون دماءهم، حتى بعث الله فيهم نبيا فدعاهم إلى عبادة الله وحده، فطلبوا منه أن يقيم عليهم ملكا يقاتلون به أعداءه، فأوحى الله إليه أن يجعل طالوت ملكا عليهم، وكان ذا علم وقوة جسدية، فاختار الجنود الأقوياء وخرج بهم لقتال المشركين الذين كان على رأسهم ملك يدعى جالوت الذي كان جبارا طاغية. ولما وصلوا موضع المعركة طلب جالوت المبارزة قبل البدء بالمعركة، فتقدم إليه فتى شجاع وهو سيدنا داود عليه السلام. وكان طالوت وعد داود عليه السلام أن يشاطره ملكه ويزوجه ابنته إن قتل جالوت، فقتل داود جالوت فنفذ طالوت ما وعده به. ثم آل الملك إلى داود بعد موت طالوت، وأعز الله حينئذ بني إسرائيل بعد أن كانوا في ذل وهوان. وبلغ داود عليه السلام من العمر 40 سنة، فآتاه الله تعالى النبوة مع الملك وجعله رسولا إلى بني إسرائيل. فدعا داود عليه الصلاة والسلام قومه بني إسرائيل إلى تطبيق الشريعة التي أنزلت عليه، وهي شريعة التوراة المبنية على الإسلام، والذي أساسه إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأن لا يشرك به شيء. وأنزل الله تبارك وتعالى الزبور، وفيه مواعظ وعبر ورقائق وأذكار، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وكان داود عليه السلام حسن الصوت، وكان عندما يسبح الله تعالى تسبح معه الجبال والطير. يقول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وكان صلوات الله عليه وسلامه يقوم الليل ويصوم في النهار، ويقضي جزءا كبيرا من يومه في عبادة الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ومن جملة ما جرى مع سيدنا داود أن امتحنه الله تعالى في حادثة جرت معه مع خصمين. وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فلأجل الذنب الصغير الذي وقع فيه، وهو أن تعجل بالحكم على الخصم الآخر قبل التثبت في الدعوى. وكان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يقضي عليه بالحكم قبل سؤاله. وقد تاب داود عليه السلام من ذلك الذنب الذي ليس فيه خسة ولا دناءة، وغفر الله تعالى له هذا الذنب بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. ومن القصص المفترات على نبي الله داود عليه السلام زورا وبهتانا، وهي من الإسرائيليات المدسوسة على الأنبياء، أن داود عليه الصلاة والسلام كان يوما في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب، فأراد أن يأخذها فطارت، فذهب ليأخذها فرأى امرأة تغتسل فوقع في حبها وعشقها وأعجب بها وأغرم، وكانت زوجة أحد قواده ويسمى أوريا، فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها، فأرسله في إحدى الحروب وحمله الراية وأمره بالتقدم، وكان قد أوعز إلى جنوده أن يتأخروا عنه إذا تقدم نحو الأعداء حتى قتل ذلك القائد. وبهذه الوسيلة كما تقول هذه القصة المفترات والعياذ بالله تعالى قتل القائد، وتزوج داود عليه السلام زوجة هذا القائد من بعده. ويزيد بعضهم فيقول: إن داود زنى بهذه المرأة قبل تدبير هذه المكيدة والعياذ بالله من الكفر. ولقد كان لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام حكم عظيمة، منها ما نقله عبد الله بن المبارك: إن من حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإحجام للقلوب. وقال: حق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حتى. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: خلاص ضيعونا، كل ما لقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
3: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي أنه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
4: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بGlobal University في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكن، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
0: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
5: يا رسول الله.
0: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

0: المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-166.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك.

تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: نرحب بكم وأهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام في هذه الحلقة النافعة من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين. واليوم سيكون محور كلامنا بإذن الله تعالى حول فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه.
1: الخشية الخوف المقرون بالإجلال، وذلك للعلماء بالله، كما قال ربنا سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أماتنا الله على محبتهم. والداعي لبكاء العبد في هذه الحالة إما أن يكون خشية لما علم العارف من عظم جلال مولاه، وإما شوقا لما كشف له مما تقصر العبارة عن بيان أدناه فضلا عن أقصاه. قال الله تعالى مبينا حال من اطلع على الكتب السابقة وعرف حقيقة المصطفى وما أنزل في تلك الكتب: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله تعالى. ويزيدهم خشوعا، أي أن سماع القرآن الكريم يزيدهم خشوعا كما يزيدهم علما ويقينا بالله تعالى.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، أي لكونه أبلغ في التفهم والتدبر، لأن القلب حينئذ يخلص لتعقل المعاني، والقارئ مشغول بضبط الألفاظ وأدائها حقها، ولأنه اعتاد سماعه من جبريل عليه السلام، والعادة محبوبة بالطبع. ولهذا كان عرض القرآن الكريم على الغير سنة، ومعنى قول الله تعالى فكيف، أي فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على الأشخاص المعينين من الكفرة.
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، أي يكفيك ذلك. فالتفت إلى

0: ومن فضل البكاء من خشية الله تعالى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي خشية من الله تعالى. متفق عليه.
1: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قول هذا الصحابي الجليل ولجوفه، أي لصدر النبي صلى الله عليه وسلم صوت البكاء أو غليانه في الجوف، والمرجل هو قدر من نحاس أو حجر. قوله من البكاء أي من أجله، وذلك ناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والإجلال لله سبحانه.
2: وفي سياق يشبه هذا الموضوع ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب الأنصاري سيد القراء رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة بكاملها. قال: وسماني، أي أمرك بذلك وسماني لك. يؤخذ منه الاستثبات، ويوضح ذلك لفظ البخاري: هل نص علي باسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ قال: نعم، أي سماك لي. فبكى إما فرحا وسرورا بذلك، أو خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة، أو استحقارا لنفسه وخشية وتعجبا. وهذا شأن الصالحين، إذا فرحوا بشيء خلطوه بالخشية. متفق عليه.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قوي وعظم وجعه، وذلك لتضاعف أجره وإعلاء أمره، كما يدل عليه حديث أشد الناس بلاء الأنبياء، قيل له في الصلاة: أي من يقيمها للقوم ويؤم بهم فيها؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأخذ منه أفضلية الصديق رضي الله عنه على باقي الصحابة الذين هم أفضل من جميع الأمة، وأنه الخليفة من بعده. ولذا قال عمر رضي الله عنه: رجل اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نرضاه لدنيانا؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لتصرف ذلك عن أبيها خوفا من تطير الناس به إن مات صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق، أي رقيق قلبه، إذا قرأ، أي القرآن، غلبه البكاء، أي فلا يتمكن من إظهار القراءة المأمور بها الإمام. وليس مرادها أن ذلك يقع منه بسبب ظهور حرفين، لأنه مبطل للصلاة إن لم يكن عن غلبة بحيث لا يمكن دفعه، ولو كان كذلك لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا.

0: وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن والده رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
1: سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً ومناقبه شهيرة، وفي الحديث أنه جيء له بطعام وكان صائماً، وهي جملة في محل الحال، وأتي بها لبيان كماله أنه مع توافر الداعي لتناول الطعام تركه لما صرفه عنه مما يخاف منه أن يكون مؤخراً له عن الدرجات العلا، فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد كان من فضلاء الصحابة وخيارهم ومن السابقين إلى الإسلام، وكان قتله يوم أحد، قتله عبد الله بن قتيبة وهو يظنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو خير مني، هذا من تواضعه وكمال فضله، وإلا فأفضل الصحابة العشرة الذين منهم ابن عوف رضي الله عنه.
2: قول ابن عوف رضي الله عنه: فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. قال الحافظ ابن حجر: يشير إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم من الأموال، ثم قال: قد خشينا أن تكون حسناتنا، أي أعمالنا الصالحة الحسنة، عجلت لنا، أي عجل لنا جزاؤها، فلا نقدم على ثواب مدخر. وهذا منه من مزيد خوفه من الله تعالى وشدة خشيته له، ثم جعل يبكي خوفا من ذلك، وأن يكون صفر اليدين من صالح الأعمال في المآل حتى ترك الطعام.
0: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المليء بالنفع العظيم والأذكار الواردة عن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله الله.

عليك يا رب. ومثل ما تعودتوا أحبابنا عم نجيب لكم أذكار وردت عن السادات، هيدول ساداتنا ومراجعنا الأنبياء والمرسلون والصالحون. وقد قيل مثل ما بنسمع دائما بنردد العبارة وبنقول عادات السادات سادات العادات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا حتى الشخص اللي بده ينام شو بيقول قبل ما ينام، شو بده يقول، كيف بيختم يقظته، وشو حلو يختمها بالخير، وأكيد بما ورد عن سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. خلينا نسمع أن وياكم ماذا جاء عن نبينا. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني في الدعاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه، يعني محل نومه من الليل، وضع يده اليمنى تحت خدي ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا، يعني يا رب بذكر اسمك أموت وأحيا. وما أجملها أن يكون ختام ليلته على هيدي الكلمات المباركة.

وروى البخاري ومسلم في الصحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: شكت فاطمة رضي الله عنها ما تلقى من أثر الرحى في يدها، فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله خادما فلم تره، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء ذكرت له. قال علي: فجاءنا صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال: مكانك. ثم جلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، أي خادمة تساعد السيدة فاطمة رضي الله عنها؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري ومسلم والبيهقي. فالخادم في الدنيا والتسبيح والتحميد والتكبير لا شك ينفعهما في الآخرة، والله يقول: والآخرة خير وأبقى. قال بعض المفسرين: يحتمل أن يحصل للسيدة فاطمة بسبب هذه الأذكار قوة فتقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم، والله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء أبدا. وتعول نتذكر كلنا سوا، أليس ورد إن التقي اللي هو يؤدي الواجبات وبيترك المحرمات يشبع بالتسبيح حين فتنة الدجال، حين المجاعة؟ بلى، فلا شك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وقديش حلوة هالأسرة اللي هي متوكلة على

قد قضى. وروى البخاري ومسلم أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. شو معنى العبارة كفتاه؟ معناه كفتاه للحفظ من الشيطان، ويحتمل أن يكون الكفاية مما يضر العبد في جسمه. وروى الشيخان وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك.

رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين.

أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. قال الحافظ البيهقي: واستدل بعض أصحابنا على نفي المكان عن الله بهذا الحديث، وأورد هذا الحديث ثم قال: ومن لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء لم يكن في مكان، معناه الله موجود بلا مكان. وقوله فالق الحب والنوى أي شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل. وقوله أنت الأول الأزلي الذي لا بداية له، وأنت الآخر أي الذي لا نهاية له، وأنت الظاهر أي بوجودي ومصنوعاتي وتدبيري كل شيء يدل على وجوده، والباطن أي لا تدركه العقول.

وروى مسلم والبخاري وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فلينفض فراشه، أي يحركه لينفض ليزول عنه الغبار ونحوه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها، معناه: فوضت أمري إليك، إن توفيتني فارحمني، وإن أبقيتني حيا فارحمني. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. والنفث شبيه بالنفخ، ليس معه ريق، وهو أقل من التفل، أما التفل معه ريق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

0: عندما تضيء الكلمات
1: لماذا نحب الحبيب محمداً صلى الله عليه وسلم؟ نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمرنا بذلك. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيد المتواضعين، وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا، أي متواضعا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، رواه الترمذي. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى خيره بين أن يكون ملكاً نبياً أو عبداً نبياً، فاختار أن يكون عبداً لله نبياً، وهكذا عاش حياته صلى الله عليه وسلم عبداً نبياً زاهداً في حطام هذه الدنيا الفانية. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه كان ينهى أصحابه عن مجاوزة الحد في مدحه، وكان يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه ابن حبان. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه كان متواضعاً يعود المريض ويشهد جنائز المسلمين ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد في قضاء الحاجة التي يدعوه إليها. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه مع زوجاته أنه إذا دخل بيوتهن يكون في خدمة أهله، فيخصف نعله ويخدم نفسه. نحب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه كان من تواضعه لا تغلق دونه الأبواب ولا يقوم دونه الحجاب يمنعون الناس من الوصول إليه، وكان يجلس ويأكل طعامه على الأرض تواضعاً لله عز وجل، ويعلف دابته بيده الشريفة. لكل هذا وأكثر نحبك.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا ونصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعدك برعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقدم.

0: طين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن الصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول.

0: الحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعل ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقد. ودعا لتوحيد الإله، وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ خالد حنيني ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد، المكرم لمن خافه واتقاه بدار لا يفنى نعيمها ولا يبيد. أحمده سبحانه أن جعلنا من أهل التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا نديد، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا رسول الله، الساعي بالنصح للقريب والبعيد، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

هاتان الآيتان فيهما بيان أمرين: الأول بيان صفة الأولياء، والثاني بيان فضل الأولياء. فأما الولي فهو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله واستقام بطاعة الله، أي لازم طاعة الله، وذلك بأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل. فمن تحققت فيه هذه الصفة يعد من أولياء الله تعالى. والولي يظل على الإيمان ولا يخرج منه، فهو آمن من سلب الإيمان، أي أن الله تعالى لا يسلبه الإيمان. أما المعصية فتجوز عليه، يجوز عليه أن يقع في معصية صغيرة أو كبيرة، لكنه محفوظ من الإصرار على الدوام على الفسوق والمعصية. ثم إن هؤلاء الأولياء هم من الطبقة العليا من المؤمنين بعد الأنبياء والمرسلين بالنسبة للبشر والجن. وأما الملائكة فكلهم أولياء الله، وإن كانوا على درجات فيما بينهم، فبعضهم أعلى درجة من بعض. وأكبر الأولياء من بين البشر وأعلاهم درجة من حيث الإجمال هم أولياء الصحابة، وأعلاهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد أكرمهم الله في الدنيا بالكرامات، وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم إن الله تعالى أخبرنا بأن الأولياء تنزل عليهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة عند الموت، لأن من الأولياء من لا يعرف نفسه أنه ولي إلا عند الموت، حيث تنزل ملائكة الرحمة وتقول له: أبشر يا ولي الله، أبشر برحمة الله، فيعرف نفسه تلك الساعة أنه من الأولياء. ثم إن الأولياء لا ينقطعون في أمة محمد إلى يوم القيامة، فلا بد أن يوجد في أمة محمد الأولياء إلى أن يفنى المؤمنون. من بينهم كان عمر بن عبد العزيز الذي كان صالحا عادلا تقيا زاهدا عابدا. من شدة عدله كان الذئب يرعى مع الغنم كرامة له. ومن بين كراماته أنه مرة حصل قحط شديد، فجاءه وفد من العرب ودخلوا عليه، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، لا يخلو المال الذي في بيت مال المسلمين من واحد من ثلاث: إما أن يكون لله والله غني عن العالمين، وإما أن يكون للمسلمين ونحن منهم، وإما أن يكون لك فتصدق به علينا، والله يجزي المتصدقين. فأمر عمر أن يعطوا ما يريدون، وقضى لهم حوائجهم. ثم قال عمر لهم:
كما قضيت حوائجكم ارفعوا شكواي إلى الله. فقال أحدهم: اللهم اقض حوائج عمر كما قضى حوائجنا. فأمطرت السماء ونزل مطر شديد حتى نزل قرطاس من السماء وقع في جرة ثم انكسرت، فأخذوا القرطاس فإذا فيه مكتوب: هذه براءة من الله العزيز إلى عمر بن عبد العزيز من النار. كان عمر بن عبد العزيز خليفة صالحا وليا مولع القلب بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وقد كان لجده عمر بن الخطاب الكثير من الكرامات التي منها ما حصل في زمانه عندما جمد نهر النيل، حيث كان هذا النهر في كل سنة في وقت معين ينخفض منسوبه، فكانوا في السابق في الجاهلية يأتون بأجمل امرأة ويرموها بالنهر، وهذا حرام لا يجوز. فلما حصل هذا الأمر في زمن عمر، وكان قد عين عمرو بن العاص واليا على مصر، وبعث رسالة للخليفة يسأله ماذا يفعل، بعث عمر رسالة إلى النهر قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر، إن كنت تجري بإذنك فلا نريدك أن تجري، وإن كان الله هو الذي يجريك فاجري بإذن الله الواحد القهار. فوصلت الرسالة إلى عمرو بن العاص، قال له من يحملها: يقول لك أمير المؤمنين ألقها في النهر. فقرأها عمرو بن العاص ثم ألقاها، فمشى النهر بإذن الله، وهو إلى اليوم لم يتوقف عن الجريان بإذن الله تبارك وتعالى. فمن يلتزم بطاعة ربه تأتيه الدنيا صاغرة وتأتيه الجنة عاشقة، والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي المرسلات والانشقاق بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله ذي الصفات العلية.
2: الله
3: يفتح عليك.
2: الله
3: الله
2: الله يزيدك.

الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: نافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين

الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض، فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان الحب في الله، نبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: ما معنى الحب في الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. الحب في الله معناه أن تحب المرأة لدينه لتقواه، ومن مقتضيات ذلك أن تحب له الخير وأن تحب له أن يبتعد من الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتزاورين في، ووجبت محبتي للمتواصلين في، ووجبت محبتي للمتجالسين في، ووجبت محبتي للمتباذلين في. معناه الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يحب المؤمن لدينه لتقواه، لأنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. ومعنى وجبت محبتي أن الله تعالى يكرم المتحابين فيه، يكرمهم سبحانه وتعالى بالثواب بالجزاء على هذا العمل الحسن. فكن صافيا في محبتك لأخيك المسلم، تحب له الخير كما تحبه لنفسك، وتكره له الشر كما تكره ذلك لنفسك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. معناه الإيمان له حلاوة يجدها هذا المؤمن في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبتك لله وللرسول أعلى محبة، أعلى من محبتك لنفسك، وأعلى من محبتك لمالك، وأعلى من محبتك لزوجك، وأعلى من محبتك لأولادك. لما كان الرسول يخاطب عمر رضي الله عنه في هذه القضية، ويعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وكان عمر يترقى في كمال المحبة لرسول الله في ذلك المجلس، حتى وصل إلى أن قال للرسول: أنت أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. فقال له الرسول: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت تلك المنزلة العالية في محبتي، أنني صرت عندك في محبتك لي أعلى من محبتك لنفسك ولأهلك ولمالك ولأولادك. الله يرزقنا تلك الدرجة العالية التي ذكرها الرسول في هذا الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لأجل الدنيا. إذا فقد المال أعرض عنه، وإذا كان عنده مال صار قريبا منه، إذا كان له جاه يكون قريبا منه، إذا كان له وظيفة يكون عنده، وإذا كان أبعد من الوظيفة أو فقد المال يصير بعيدا منه. لا، هو يحبه لله تعالى، يحبه لدينه، يحبه حتى يستفيد منه إن كان من أهل الخير، من أهل العلم، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، لأن مجالسة الصالحين تفيد في الحياة وبعد الممات. لذلك قال العلماء: ويستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. الصالح يفيد بإذن الله في حياته وبعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون الكفر أكره شيء إلى قلبه وأبعد شيء منه، الكفر يبتعد من الكفر أشد البعد، هذا يجد حلاوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وانظروا إلى عظيم بركة محبة المسلم لله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، ذهب إلى قرية أخرى ليزوره، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، أرسل الله ملكا في طريقه، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. يعني خروجي لأجل أن ألتقي بهذا الأخ. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. ليس لي عنده مال، ولا أريد منه المال، ولا أريد منه الجاه، ولا أريد منه واسطة لوظيفة. ما عندي إلا أني أحببته لله تعالى، فذهبت لزيارته. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله سيكرمك لمحبتك لهذا المسلم ابتغاء مرضات الله. رواه مسلم. ويقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه. والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعن أبي هريرة أيضا، اسمعوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، أي ملك، بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي. ذهب ليعود مريضا لله تعالى، ذهب ليزور أخا له لله تعالى، أخلص النية، ما ذهب لأجل الطعام، ولا ذهب لأجل المال، ولا ذهب لأجل الجاه، إنما ذهب لله تعالى. الملك يقول: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. الله يعطيك منزلا في الجنة، الله يرزقنا ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كير الحداد الذي ينفخ فيه لتقوى النار، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعني يعطيك، يعني إذا جالست الصالح استفدت منه، إذا جالست العبد الصالح استفدت منه، وإذا جالست الطالح لا لنصحه ولا لإرشاده ولا لمصلحة فإنك إما أن تتأثر به بحاله، وإما أن يصيبك، وإما أن يصيبك ما يصيب مثل ما يصيب الشخص إذا جالس نافخ الكير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي. معناه: إذا أردت أن تصاحب فصاحب الإنسان الصالح، الإنسان المؤمن، يكون خيرا لك من أن تصاحب غير المؤمن، غير الصالح. وإذا أردت أن تطعم خير لك أن تطعم التقي، لأن التقي أعلى درجة عند الله من المؤمن العادي. وليس معناه أنه لا يجوز أن تصاحب غير المؤمن ولا يجوز أن تطعم غير التقي، لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير هو الكافر. إنما المعنى الأحسن: خير لك أن تصاحب المؤمنين، وخير لك أن تطعم المتقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، يعني يتأثر بسيرة صاحبه، فلينظر أحدكم، فليفكر أحدكم من يخالل، من يصاحب. صاحب المؤمن، صاحب المؤمن التقي، صاحب المؤمن الذي عنده علم، الذي يذكرك بالآخرة، الذي يأمرك بالمعروف ويسوقك إلى الخيرات، ليس إلى الضرر، ليس إلى المفاسد، ليس إلى المعاصي، ليس إلى الحشيشة، ليس إلى المخدرات، ليس إلى الخمر، ليس إلى ترك الصلوات، لا، صاحب المؤمن وأحب المؤمن لدينه وصاحبه لدينه حتى تستفيد منه وحتى تفيده في أمر الدين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، متفق عليه. معناه محبتك للمرء لأجل دينه تفيدك في الآخرة. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المحبة. فإن بعض الناس من المستحقين للعقاب بمحبتهم الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفعهم الله بتلك المحبة ويعفيهم من العذاب. نسأل الله تعالى أن يعفينا من العذاب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له الرسول: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، يعني هذه المحبة تفيده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، يعني لا يستطيع أن يعمل بعملهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. متفق عليه. إذن هذه المحبة في الله تنفع. محبتك للعبد المؤمن التقي لله تعالى تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة. لذلك أحب الصالحين وجالس الصالحين، أحب أهل العلم الصادقين وجالسوهم، والزموا مجالسهم، تستفيد منهم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وأحبابنا من المتحابين فيه، وأن يجعلنا كما ورد في الحديث القدسي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. الذين كان أمرهم أنهم من المتحابين في الله في هذه الدنيا يكونون على منابر من نور يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. يفرح لهم النبيون والشهداء من غير تمني زوال ذلك عنهم: يا ربنا اجعلنا من المتحابين فيك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
0: وهكذا مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور نبيل الشريف، وكانت تحت عنوان: الحب في الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. هذه الآيات 9 البينات ورد في كثير من كتب الحديث المشهورة تفسيرها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه أن يهوديين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا عن 9 آيات ففسر لهما، وكانا قبل دخولهما عليه قال أحدهما للآخر: اذهب بنا إلى